تخت شاه لکبر آو تخت ساچ سایبان چه تخت ساچ سایبان چه نا آپ لڑو نا فوج لڑو نا آپ لڑو نا فوج لڑو پدبیرن سیتی باند منگاؤ ਨਾ ਸਾਡੂ ਖਲਕ ਨਾ ਸਾਡੂ ਬਲਕ ਨਾ ਸਾਡੂ ਖਲਕ ਨਾ ਸਾਡੂ ਬਲਕ